بقرب حمامة. أي جارة، أي جارة، لو تشعرين بحالي، ما عدا الهوى ما ذقت طريقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي، لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي بالحوادث غالية. معلم على الصدعات قلبي، هويل ويل ويل ويل، أقول وقد

عدوزوها عتقوها أمي فلسطين العدوزوها دركوها جنة الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين العدوزوها دركوها جنة الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة كاملة جعلوها

قبلها ننسى. طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه مش هننسى. طب ولسه طب ولسه طب ولسه لا ولسه مش هممنا. السن يغز في لحم الخصب أبين نبت بين سن. أنا عملاق السن تعرف فما ما تلف في فرق السن. طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه مش هننسى. طب ولسه طب ولسه طب ولسه لا ولسه مش هممنا.